أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولدي مكي دبلو كدي بناو بنيو سنتي يالا جولي تي ينانتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي أي نينم أكي صحابام دلو سنن فسيني وقتانكيين ci nitu yalla bu mag modi luqmanul hakim. Luqman iswaram ñewul ci alquran waye yalla netlina ay ndigal yu rafet te bax yum doon digal domam. Wante teewul itam amna yenn ci téré yu wax ci histoiram. Luqman nak dañu wérante ne ndax mom yenent la woon wala du yenent, ndax diko ci alquran yalla wax ni luqman yonent la won, waye dal wax na ni jox nañu ko xam xam ba gën te modi xam xamu hikma. Lolu alquran wax nako. Ñeneen yonent la ñene dedet du yonent, waye neneen sone nit ku bax la won rek dina mëna dajale mbolem xétu gratis. Yenent dana mëna dugg benen grat budul grat yenent itam dana mëna dugg. Kon Luqman nit ku bax la war don dugg ci kaw suuf. Mom la alquran wax ni walaqad atayna luqman alhikma. Mani alhikma modi alaql walilm walamal bi والإصابة في الأمور. يعني أنا نون يالله جخون نانو سنو بن نيت بني وخ لقمان جخون نانو كو لني وخ حكمة. من حكمة نك مدخل مرفت مواند خم خم بو وير خم خم بو نو جفي جفين بو سل. Luqman borom xam xam yi wuti nañu ci askanam. Am nañu wax ne kanat nu uxti ayyub, ndax dama dégg ne jaam bu ñuul la woon comme man, ndax ki doon laaj bi moom jaam la woon. Te Luqman itam wax ne ne jaam bu ñuul la woon ndax nit ku ñuul la woon. Bénte yi daal am na ci. Waaye Saïd ibn Musayyib dafa wax waa jooju doon ko laaj jaam boobu ne ko la taxdan min ajli annaka aswad,

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكدل جيم بكدل كدي جناو بنيو سنتي يالا جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أين يوم أكي صحابا جلو سنين فسيني وقتان جي ni ñu ko defé won ci aljuma ji ñu genn ci mbiru Abdul Muttalib melni ñi ngi won ci wa hadha jurhum bayt Allah ginaaw bi nga xamanteni Ismail genn na aduna comme niñ ko waxé won mu tak ci e kon mu denc ci giir gi ñuy wax giir dirhum mu génné aduna amna ci dom bu ñuy wax nabit gannaaw demuk Ismail nak nabit ay nijaayam dañu am doole ci nguur gi mbir ma daldi fete ci ñom comme niñ ko waxé won ñu nekk fa ba jikke ak mbewte tax ñuy feñal ak moy ci ka bëgg ba yalla xey alak len fi tur ci ñom xeyti febar yu ñang ba lolu reey ci ba febar ba reey ci ñom lu bari ba amatu ñu kattan amatu ñu doole yalla xey yabal ay noon ci seen kaw noon yooyu lañuy tuddee banu bakr ibn abdi manat ibn kinana ak rushban ak rubshan mu diggee ku bokk ci gir khudaa ñoom ñoo dal ci seen kaw nangu mak loolu sidi haji malisi radiyallahu anhu wax ni وحذا جرهم بيت الله رازقنا من بعد نابت الأصفى من الرحم وقل خداعة بذ مكة غلبا من بعد تسليط نغف في أنوفهم وقيل بل سلط الله الرعاف عليهم كان إذ جاء في إفناء جلهم لولا تخونيتم amru mom nga xamanteni mom moy yelifon makka te bokon ci gir jurhum ak kanyan taxon na mu sakatenu zamzam sakke won ko ay kewel keweli or ak imbubi kong ak jasi barab reer e way la tax mu def ko modine non yoyu di banu bakr ibn abd manat ibn kinana ak rubshan bi ñu ñëwé ba génné ko dafa mer sak ten ba daw ba mu dawé itam sadna ay beet dem metti lu ci lañu ko def naqar lu ko lol ngir khudaata dañu ñu nguur gi di nekk seen loxo
bañu ag ci seen ben mam buñu wax xulay xulay lu momu nak bu mu genné aduna ci la mbir mu mujj nak dugg ci loxo gir quraish lolitam le gor gui di leral ni waqul khuda'atu mom le gor gui wax ni wabi ruzamzama amrun tamaha hasadan إذ أخرجوه لجور كان في الحرم وفيه يجعل أغلاقا وفيه يجعل أعلاقا يضن بها وقام ينشئ يشكو شدة الألم إن الخداعة ما زالوا يلون إلى أن جاء قصي حليلا خاطب الكرم حبي وقد نال من تزويجها نعما أبناء أعلين أقمارا لقومهم بعد حليل قصي قام مجتهدا لأن يد الأمر فهر أكرم القثم مملنكن غير خزاعة نيوفانيك غناو بي غير جرهم دمي لوليب وقتاني وننكو تي أجوما جنو جن وي قصي مي بمنيوي دي لابت سي دومو حليل دوم جي نك موغي تودون حبه يالا دوغال حليل ساور لول تي مايكو قصي نдах دا فا بوك تي فامي بو باخ تي بوبا ليرو يونتي بي موغي تي موم كوكو جي سوبوكو مملني سي بوبو يالا ديفنا تي اي بانت بانت يو ام باركي تي دي بانتي لير موتاخ غور غي ني وقد نال من تزويجها نعما ابناء اعلين اقمارا لقومهم يعني دوم يو خامني گن نانو لير سخ وير

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.

يخلص قلبك لغيرها منك يا دا فملني دال دا بغا او يفر سني يالا ي نياكال لن فاي دا فملني يو دنگ گم يالا ي غير عنس مودي يالا دا نين دي جام تي يمن لولا تخ سا خول من تا سلال سني يالا ي اك جام ياسر نكو بينا تي سما بايني لو ابا حذيفه مصما فاتليكو ولا ماي توك دي خلات يالا يا عمس مصما نانا يتم فاتليكو كو مصل ركي سما خول نانا يتم مصما خي سكو تفين يالا يوي مصما فا قلت مصما قمنا يالا يوي امنانيو بين كوفار حذيفة نيكوكون قد سبوت ونيو جنغ إذن عن آلهة أبائك إلى إله النصارى أو اليهود ونيكوكون يو دم في باي سيالي باي نجنغ جنك يالا يالا النصارى مي أكجيفي ليجسني جمون بوبو يرنت بنيوكول ياري ديني يوغراب يوفنيكون دي ديني النصارى ديني يهود ياسر نكو لقد لقيت أولئك وهؤلاء وسمعت منهم ولم أفهم عنهم ولم أحاول لأحادثهم فهما ياسر نكو نصراني وينما يوحك يبجي لجناك نوم وانت جيم مصح كمبراندر سيني وقتان نخمنا نسين ديني غيريتن ñom dugal nit ci ay labat ba safatul kenn dugal nit ci ay tiaxam ba safatul kenn mune motax yitté wu ma seen diiné pour djéng ko comprendre Hudhayfa ne ko Abu Hudhayfa ne ko fa laysa laka ilahun idan kon nak amulo yalla joy jam Yasir ne ko law kuntum muttakhidan ilahan la'abdtu al-bahr alladhi يروعني ويروعني أو الشمس التي تضيء لي أثناء النهار أو النجوم التي تهديني أثناء الليل أو السحاب الذي يطعمني ويسقيني ولكن شيئا من ذلك لا يبلغ نفسي ولا يتحدث إلى قلبي ولا يثير حاجتي إلى العبادة والطاعة والإذاعة فأنا حائر جائر عن القصد ألتمس الهدى فلا أجد إليه السبيل فأعيش مع الناس مشاركا لهم في الدنيا مفارقا لهم في الدين ياسر نكو لاج بيغ ما لاج ني مان داخ داغا امول دين جو جاب دما لا بغا واخ يو ابو حذيفه ني مون بو فيكونتيني amna yalla ji may japp diko jamm kon geejgi na jamm geejgi nga xamanteni sama taxawé ci kanam dana kanamam dana dit ndax ni ndox mi bari ak ni vague yi di sanni néna sama jakarlok mom taxaw ci tefesam dana dit kon sama don jamm geejgo bulay jamm waye duma jamm docc wala bant bo xamni mako yatt wala bok ma jaamu jant bi nga xamne moma tim bima leralal ci becc gi ba ma meuna xam fi may jaar wala bok ma jaamu bitu mi nga xamanteni su bëgg gi joté ma dugg ci gal wala ci bato denga wala may dox ci lënd bitu yoyu suma reene ci lay gindé ko wala bok ma jaamu xiyen yi nga xamanteni moy sorti moy soté ko ci souf ñax genn goma mëna lek mo xam gerté la wala carotte wala ñambi ñu may lek ba mën ca rot nan ci fo ci sama yéne sama ci on ma jaamu fi mo yole on ko wanté yoy yépp nak mo xam geejju la wala jant ba wala bidiw yala wala xini ya yoy yépp xam na né sama xel ak sama xalaat manam dal convaincre guñu pour doy ma

الإسلام نبي يمكن ألمنا فين جسينا نخديكو برفت يتوخ نبقو قلون بيجي وقلون بني ومعشبو نديكو برفت يتوخ ومواخدو ننبقو ومتقو جيبو سيدنا أبو بكر كما سألون يلا دوغل ما شبه مليك لفجاي كن سكوفة خامير مني وصلنا مليك المبلغ جديد

وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولي دي موكي دبلو كدي غناو بنيو سنت يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيام اك الصحابه دلو سنين تي كاتون يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط

kon nak nañu séti benen barap bu gën bi yent bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni yekki na Khaybar neena ñaan go xamni dekk bu mu mësa na dugg rek da nga ñaan ñaan go waaw kon yow julit bi bo dee gan ci dëkk yonent bi jox na la ñaan goo xam ne gan gu wàcc ci dëkk moo ngay ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne allahumma rabb as-samawati as-sab'a wa ma adlalna wa rabb al-ardin as-sab'a wa ma aqlalna wa rabb ash-shayatin wa ma adlalna فإنا لنسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها يلوم ودينانك اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأرضين السبع وما أقللنا ورب الشياطين وما أضللنا فإنا لنسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها ومن ياني نانجي بمترنك من أقدم بسم الله mu ne nag ah dugg leen nag

ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما.

يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق.

أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما

يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي كنا بني سنتي الله جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أينيم أكي صحابم wala ñuy dugg ci waxtaan mi xana di yëgal xarit yi ak soppi yi benn conférence boo xam ne danaa ko def suba insha allah. Mu mel ni mbokk yi, gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabam, ñu ngi fas yéene rek continuer ak yéen ci assira annabawiya. Amin ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam janiba quraishin bima salahahum alayhi fi al-hudaybiyya فاهتم إذ ذاك في مكاتبة الملوك ودعوتهم إلى الإسلام، واتخذ لذلك خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله، يختم به كتبه إليهم، فأرسل عمرو بن أمية الدمري بكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة، فلما وصل إليه وقرأه أكرم الرسول وقال إني أعلم والله أن عيسى بشر به، ولكن أعواني بالحبشة قليل، فأنظرني حتى أكثر الأعوان وألين القلوب. وأرسل العلاء ابن الحضرمي إلى المنذر ملك البحرين فأسلم، وأرسل عمرو بن العاص إلى جيفر وعبد بن الجلندا ملك عمان فأسلم، وأرسل سليطة بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي ملك اليمامة فاستحسن ما يدعوه إليه، واشترط لاتباعه أن يجعل له بعض الأمر فلم يلبث أن مات. وأرسل عبد الله بن حذافة السهمي بكتاب إلى كسرى ملك الفرس فمزقه، وأرسل الحارث بن عمير الأزدي إلى أمير بصرى فتعرض له في مؤتة شرحبيل بن عمرو الغساني فقتله. مملني yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu amee ak kóolute ci yéefiri makka ya, ci yéwénoo ba mu yéwénoog ñoom ci Hudaybiya, ci la bind nag ay lettre jëmeku ci buur ya ngir mu woo leen jëme leen ci l'islam, ñu digal ko ne ko buur yi duñu nangoo lire benn lettre feeg tampon amuñu. Mu wut benn tampon bu nga xam ne tampon bi mu ngi ko liggéey ci xaalis, ñu def ca, ñu bind ca Muhammadun Rasulullah, ñu jël Allahu ga teg ko ca kaw
jëlul rasul ga def ko ci digg ba muhammad ga mo nekk ci suuf kache bobu la doon tamponé lettre bu mu bind mu ñëk yebal ku ñu wax amr ibn umayya ad-damri jox ko lettre yebal ko ci najashi lolu waxtani won nañu ko ci aljuma ji ñu genn mu bindat benen lettre deng yonne ko buru egypte mudi muqawqis mudi muqawqis ñu ni lettre ba mu bind nak buru egypte gogu ñi wax muqawqis neena modon buru egypte ak aleskandar موجه بند بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط muniko ginnaw bi ma tuddé yalla mi di borom yermandé ma ngi lay yonni ab lettre bu joggé ci muhammad mi nga xamné jaamu yalla la té ndawam la ma yonné lako yow muqawqis mi nga xamné ya di kilifa qibt ma ngi ñaan jamm ci képp ko xamné rek top nga njub ginnaw ba ma santé yalla nak ma ngi lay wo ci woti l'islam dama bëgg nga tuub su ko défé tuub gogu mo lay may ak mucc néna té bo tuubé yalla dana la jox sa pay ñaar yoon ndax dana la jox payuk ngëm ak payuk influence bi nga nekk ci sa peuple su déné lank nga dana la mbugal ñaari mbugal dana la mbugal ngir bakaru kéfér dana la mbugal itam ngir influence bi nga nekk ci sa peuple néna lettre bobu mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bind na ci aya alquran bi ba'da bismillahir rahmanir rahim ya ahlal kitab ta'alu إلى كلمة سواء بيننا أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون ممن لا ترجم بين رك دفن آية با نين متان كن صحابي كني وح حاطب ابن أبي بلتعة مم لجوخ لا تربا ñune xatib momu neena ba mu dugg see ci mu xawqis mu recevoir ko neena ba mu duggee mu xawqis daf ko wax ne innahu kana qablaka rajulun yadacmu annahu rabbu alaala fa akhadahu allahu nakaal alaakhirati walula fantaqama bihi thumma ntaqama minhu fa'tabir bighayrik wala ya'tabir غيرك بك موني بيغا خامتيني يالا دوغالنا موم حاطب دوبسي نينا بور بي ريسيفار كو لي لاكو بور بي واخ موني كو جيتو وون نا سين يوننتي بيلي نينا كو خامني دون نا ووتي ني موم مودي يالا جي گنا ماك تي مودي فرعون neena yalla bayiko fi diko jey mu dund fi at yu bari waye yalla xeyna bis rek dal di koy alak alkane aduna ak alkane al-akhirah ndax ëlëk al-akhirah dana bok ci ñu

أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت

والوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إن

أثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

الحمد لله الذي خلق آدم من طين وسواه وقسم ذريته على أقسام متفرقة لا يعلمها أحد سواه ففريق أفقره وفريق أغناه وفريق أبعده وفريق أدناه وفريق منعه وفريق أعطاه وفريق أماته وفريق أحياه وفريق أسعده وفريق أشقاه أحمده سبحانه وتعالى حمدا لا بلوغ لمنتهاه والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلين وكدلو كدي قناو بنيو سنتي يالا ميغا خامني مو بيند دومو ادمه ci ban mu seddeli njabotu suñu mam adam def len ay kurel te kurel yoyu ken xamulen kudul mom amna ci kurel yoyu ñu mu tann dogal ci ñom ak ñak luñu gor gor lu itam du tax ñu am seen dundu ci ñak lay teggu seen wërsekk du bari lolo sopp yalla ci ñoom

معتقف لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد أتى أبو بكر بأبيه أبي قحافة يقوده، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه؟ أنا آتيه. قال: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. أجلس النبي صلى الله عليه وسلم أبا الصديق ثم مسح على صدره ثم قال: أسلم فأسلم. مملني كان لولو مدن دي دوخ ديغنتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه تبايم وخنني يننتي بي صلى الله عليه وسلم أمنا بين واي بونغا خمني تقنا يننتي بي صلى الله عليه وسلم بيغا خمنتني أكسنا تبارك بوبني وخ زي طوا وخنني يننتي بي صلى الله عليه وسلم bi mu aksé ci barab bobu mo ngi doon jang suratul fath diko jang nak diko bamtu di rafet lu batiya rafet lu maanaaya kontan lol ci nam koy jangé tabarakallah ngir rek sant boromam ak xewal yi nga xamné yalla defal nako fofu nak la ben way jogé dal dikoy tag ci ay mamam waaw taggu ko ci ay mamam comme ni geewal yi di def ci ngenti yi taggal la say mam wax li say mam rafet la yeb bi waji tagge yonenti bi ba kaddom daanu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ne ko hubbin alayk fa innama ana ibn imra'a min quraysh ta'kulul min quraysh ta'kulul hadid ta'kulul qadida muniko yow mi may tag dama bëgg nga téel ma sa lammiñ waaw ndax man kat jigéen ju ñàkk barke mooma jur jigéen joo xam ne wërsëgam yaatuwul woon jigéen ju daan lekk seel yu ñu weer waaw ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wacce won bopam bëggul won yenn tag yi bëggul won yenn puukër yi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي القدير والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولدي بوكي دغلو كادي غناو بني سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيوم اك الصحابه دلو سنن سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين اميسيون كلمه الحق سين خريط سين سوبي شيخ احمد التجاني نداو دي لين كو ديفال اند اك سين خريط حسن كانجي اك احمد صم تبارك الله مبكي نيغي وون سي فتح مكه ñu tollon itam fi yonentibi sallallahu alayhi wasallam joxe ndigal ci ñu ray fukki yéfer yoyu ak juroom ci aljuma ji ñu genn gis neen qasida bu reey bobu nga xamne Ka'b ibn Zuhayr def nako taxoon yonentibi summi mantom jox ko te Ka'b ibn Zuhayr bokon na ci ñu yonenti bi tekku wax ni nanu len ray waye ci kaw lettre bu ko mbokam bind mu di Bujair ci la ñewé nak def qasida bu reey daldi sukku ci kanamu yonenti bi jangal ko qasida ba bu mu jeex yonenti bi daldi koy jéggal ba nopi yëkëti manto bu am solo jox ko wax ni ni manto bobu sax dañul won bur yi nga xamne ñewon nañu ci gannaaw mudi Muawiya ak wa kërëm don nañ ko donante waaw mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba xam gogu taxon na way kat yek ñepp kenn ku ci nekk jël nga sa khalima taggu ko ngiruk mbaxam taggu ko itam ngir jikom yu rafet gis na ni itam pour dabu ngeureumam dabu itam xolam sedd lolo tax mak ñi kenn ku ci nek talif nga tagg yonenti bi sallallahu alaihi wasallam pour rek mana am ciofelam na Ka'b ibn Zuhayr amewon ciofelam so demé ci ra'iya bi nga xamné mam borom Touba def nako di wax ni xolam mënta dal mukk ludul ba dafa jël khalimam tag ci gën ji bindef ngay wax ci bir ra'iya bani wa huwa an-najib alladhi fi wasf khalqatihi wa khulqihi qila tashja'un wa ashjaru wa ash'aru wa huwa an-najib alladhi fi wasf khalqatihi وخلقه قيل تشجاع واشعار نينا موم يوننتي بي مودي ادي باخ جيغا خامني نينا واي كدي يتنانو سيني خليمه رب سيني واي نينا سي ملال بندم بو جيك با اك جيكوم يو رافير يا وا مني ولم يجي من ذوي الافلاق والبلغاء بالسجع والشعر مما حاذ معشار أهل الفصاحة طرا بالثنى مدحوا وأنت وليس يدرك بالأكواب تيار كعب وحسان والبوصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار مملني من برمتبا تبارك الله كي قصيدام بو ريبي تأمسلو neena ñi set lamiñ te mëna wax